0: يا بياتي شر
1: مظاهر بي فلاي اذا تشيرنا
0: ساسي فنوي بيتا فتا
2: يا جينك يا بنتورنا مهمة فنوسي كالي
3: قلبانا سام
2: بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا